0: يعطيك جميل.
1: بعد جمع ابو هين 20 متر. يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم. قالوا ثلاثة. قال لي بعد الجامع ب 50 متر. ابو هين. جامع ابو هين.
2: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب. انا بقول لك ابو هين صعب. اي رضوان هان. بدك تطلع ابو هين تطلع منصور.

0: تنزل تنزل نزول اما فين صعب. اطلع اسعد شغل سيارة شغل سيارتك. هذول مركز الرماية مركز ثاني هنا. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن يا فتحي بالحضن بالحضن بالحضن يا فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منذر؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر. الله اكبر. عاد العيزة ابو احمد
1: ايش اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: ايش اخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحه.
0: كيف امورك؟ ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. ها هيو ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. انا عطام سلام. ولا بالمنذر راه والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
4: قول ليش سلامتك؟
0: ألف سلام عليك.
4: قول ليش سلامتك؟
0: طب سنيش توفيق.
4: قول ليش سلامتك؟
0: خبط حدا ولا على الفاضي؟
4: آه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
5: هي قصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يا بابا. عليه الصلاة والسلام.
5: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح.
0: اللي عند الشاطئ.
5: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: آه اللي عند المحطة.
5: وجه البحر. كل القذايف بتجي فيها
0: اللي عند المحطة؟
5: اه وين دار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: اه الخشم. اه
5: ليتها بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم يمكن يتصور
0: خطر. اه خطر.
5: احنا نطلع موكب مع الاسعاف بالجيب.
0: احنا جاهزين بدك نطلع بنطلع.
2: اه يلا توكل. يلا اه موكب وقع موكب يلا
0: يلا
5: يلا يلا جهز حالك.
0: ها افندي
6: شباب حيطه وحذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا.
6: اه اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم
0: اسحب مباشره. تقلقش تقلقش.

0: سطين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
0: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
0: ورا الجامع
1: طب وصلكم عند غدنا
0: في بنادمين
3: يلا يا
1: ورا الجامع
0: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
0: هذا الكلام قبل ساعة
2: وصلنا الشط
4: احنا نلعب وندور على
2: جامع والله وصلنا الشط انت
5: جينا احنا ممنوع نجرب تمام لكن احنا ما بنسيبش
2: مدخل وصلنا الشط
5: وصلنا للأسفل وين الدم؟ فتشنا كل المنطقة عند الدم؟
2: هيجي فيه
5: انت طار اللي أمام رب الله فيكم
2: للأسفل هيدا عملنا
5: العلامة احنا خشينا ضحينا بربع
0: في روح طيبة لو بدنا نموت بدنا نطلعها لكن مدامها شهيدة
2: خشينا لها خمس تنفار وما
1: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
6: جاي شارع الأبراج محمد
1: أبو عماد تعال على الشارع يا شيخ تعال شوفه
6: سلام
1: يلا ماشي
6: جيد يا أربعة أطفال توجه من الشارع أبراج برشلونة
1: وين يا أبا؟
6: قبل الإسعافات الشارع اليمين
1: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
7: الحمد لله.
1: أنا يابا. أنا حبيبي. أنا يابا.
7: أشيك.
1: حاضر.
7: يابا أشيك.
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟ الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسه الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما الله كيف حالك؟
8: خذ هذه كيف صحتك؟
1: السلام عليكم
8: بقبلك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ عادي
8: اسكت اسكت
1: هاي اثنين شيكي
7: انا
1: هاي اثنين شيكي
7: خطية يا أبو برقاتك
1: وين محمد؟ محمد بديلها يا بديلها يا بديلها يا خذ خذ محمد يا أبو وزي مع أخوتك وزع البالين. يلا بابا باي.
7: ببالك
1: يلا السلام عليكم. السلام عليكم. روح يا حبيبي. يلا يابا. الحمد لله على كل حال.
3: ايش
1: ربنا يحفظهم يا رب.

0: pas Coloma. لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز لا كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: تفضل تم الوصول لاخر شارع عسكر الشاطئ الشمال الاخر والمجدد لكن الجيران بزيد على الدار امبير عندنا في زلاج الشارع
2: والمسؤول خطا عليك اعمل ضربات انا اود ان اوقف
0: الفيلم اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شي ظايم تجيش علينا في صبط شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا استحلي افتح
4: افتح ابدا بغنيمه
3: حط حط ورا حط حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
5: ايش علي علي اطلع
3: بالسياره اطلع
5: اطلع
3: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
5: علي اطلع بالسياره
3: اطلع انت بخير يا عمي عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلص افرنها افرنها على على الطبلوب تلفها على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد افرد افرد افرد ما تخافش انت بخير مجزره

0: وراح عشان متعلق معك من ورا مؤمن من مصر. براحتك براحتك انت على هيك.
1: عبد الله ايش اللي سويت معك؟ انا زعل قدس. انا زعل قدس.
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا.
2: الشفا
0: على الشفا. على الشفا. اسمع هات اشي هات قمت له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي قمت بيه بسرعه هات اشي قمت فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه هيا هيا هيا اضغط على هذه اضغط لا هيا هيا فتح
2: شوي بس

0: ما تخافش
1: هاي شيل خلي براحتك ايوه بالراحه بالراحة هذه ايده من هنا
2: ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كثير طلعي هذه كانت تنزل دم كثير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: هاي هاشم 2 ونادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات انقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي يلا يا شباب
5: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني سوري ترولي
3: نروح معه
4: مؤمن اطلع
1: وين في صار في قصف ثاني؟
4: عرفها وين؟

0: امسك هاي خشبة يا جماعة، خذ هاي الخشبة اقص فيها. امسك هاي الخشبة اقص فيها يا معلم، هاي الخشبة اقص فيها.
1: عندك نهارة اقص نهارة مطرح حال مطرح. ايوه في الخشبة هذا اقص وتطلع الحال.
2: يلا
3: يلا
1: واحد، يلا بسم الله. يجيب لك رجله. في كمان مره غاد عاش، ولكن مره عاش
4: غادي بقى رجله.
5: بس حطوا قسم الله يا شباب، خلاص مكشوفه.
6: غطيها معاها،
5: حطوا ايديها.
7: ابو اشرف ولادك الخير، ولادك. ابو اشرف يا ابو اشرف، هات طلعت مصطفى. هاي مصطفى ابنك. طلعت مصطفى.
8: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف، ولا حاجه. مش الاولاد هذول المظلومين بس، رجليه هالقد بطلعه. ولا حاجه ان شاء الله.
7: طلعت ابنك فيه يا
8: مصطفى. خليك بس، خليك بس. تلاقيش يا حاج،
6: يلا يا ابو امين. يلا
9: يا شباب،
6: يلا خلص. طب
10: ايش
6: الصبغه ولا ايش هذا؟
10: مش عارف انا، مش هديني. لا بسيطه
11: في غيرها، في صغيره اصغر.
12: حتى في موجود في مره هنا
10: معلقين. لا معلقين، سيبك من المعلقين، عرفناهم. بس
13: عادي، في عمله جايهم. هذه في عمله
10: مصابين.
14: طب لقيتها هذا المعلقه بتستنشق.
10: مصابين، عارف مصابين. لقيتها انا.
7: طب بحر يا
10: عم بوجي. شوف
14: هذا
10: حال
14: معك، اسمع حال
10: معك. هذا انا معي حالات.
13: هذا شو حاله؟
10: هات الحاله،
13: هات
10: معه يا
13: اخي.
10: بدك
13: انقاذ.
10: ايش وضعه هذا؟
13: مش عارف
6: ايش ماله.
13: يلا بسرعه يا شباب.
6: يلا
13: ايش وسع معايا؟ سيبوني على الشفا.
14: خليها
13: معايا، اسحبوني على الشفا. معايا اصابات الاسعاف، ومعايا جاي في الاسعاف. بدي اسحبوني على الشفا. انت
14: طيبين؟ طيبين؟
15: عاش يا زلمه.
13: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف.
10: بقول لك ما تطلعش،
13: ما تطلعش. بقول لك
14: بالاسعاف. وين تروح بنته؟
13: وين صح يا عم؟ دبرك خذ واطلع معايا يا عم. ان شاء الله. عصام عارف المكان بالضبط، نروح عليه.
7: هيا عصام، يلا يا عصام.

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as the Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطيني المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطيني.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.